هاي هاي قوسي سماخة كي كي عاوز شوت بيس اللي خلا ميكرو ومخاسي كوبا اون دالي بينا يا خا بيبلز يا اولويز I'm dedicating the song to my sister cousin Magdalene Nonyani كومخاسي Thank you.